0: بونجو
1: سوري تا يو هاتني ريتمو يو انكلا تا هاتوطا من الامبروفا بشتوينا كم تافو كم تعمل يو دالو
0: يو دالو كمين كم امبخانش
1: او مما

0: كيف بدو أصبح 14 فالسانو أكان The Great Divide جيمي تاني كيف قول وين أونيك أون باي بريكفست
1: بانجو
0: بانجو كبيرة نسبة لسلسة بديت الجورنة بتايب يك لن بلوك البوردة ساعة نفسي تيقل بداية نتكلم دقشين دوار ال الاسميات
2: أيوة. ومن
0: في جايين الاسميات
2: وانا نخطيها لسترامبي وانا نخطيها لسترامبي وانا نخطيها لسترامبي
0: مش الاسميات سترامبي ما كان
1: لوريجيني
2: الاسميات ورا يومو
1: ينا بديت نسمى هفنا البيرة هكنا اربا من صحابي تستاو تماجينا ومن لما بارتي تار الارخو لمالتين جايين وبدأوا يباتوا لي من في جان بولو مسمهم وفيرا كين شها جايك لي لهاجة تحقت و لس فورتونة تدا كله اللي مو مش راديو فريندلي
0: ديك الهاشرة ديك الهاشرة
1: اشكيكو بات وانا نبش نملو يوميق قديم بيهم
0: ديك الهاشرة ديك الهاشرة بونجو كبيرة ارجفين هذا المساج
3: بونجو جيمي ترينوين
0: بونجو سبيرا
3: زنسا بو سايبين
0: مش خزينة دي
3: جينا زاتي مش فو اسمي اش اللي سامني كانوا هيسموني داك راو فيلم فوق خمس نساء يسرقوا بنك والمين بروتوغونيستا كان يسمى ستوني وامي ريدت سميني ستوني اما ديو غراسياس سميتني مرة يا من فلوك
0: غراسياس على البامبين
3: نبفري اوبيامن دان لسم
0: انكهنا انكهنا
2: نماجنا اللي كنت كنقلب نقرا explaining to do بلسم ليهور
1: ما كنش هتكو قصة لسكولة التفلة سقور
0: كفلو عملو كنتات معنا 99-0-0-8-9-7 دقو سبا وكوارد بالس الاربا في رودو فلو leak it فوق بي بونجو
4: how could I not leak it I look so good you look so good maybe we should all leak it together you only live once let the people see

بقينا دي 7 بي ويقدر لي هذا كم جي انوغرات سيستم تفاست فيري اللي حيكون اتيا تسليما بو جبا وانكا عودش كل ما شو شنو هناي لك دنيا شو حاجه اللي انا بظن نبداو نسبلوراونا اكثر ام ترانسبورت فوق البحر ايديا فيرا فيرا طيبه هفنا ام زغور مش فورس سيستم كرنوزا نوزا هاينا ام بروبابلمنت من تسليما على عودش ام اللي نايدو هلو كبيره للاوتشينا نسبرالي انكم فايف تواي بينا

Bieber Rexha, Faithless, New Religion for Energy 7B. وجينا نحسب لما فيها شيء أسرة تمت خزين لأن بدأوا نتكلموا فوق الويكند من الساعة اللورة ينا انفكر كليب بتاع ده يرجع يرترنا كلاب كالتشر دي جي سبال ان بي زرينز يرترنا وميكم بات كل لك جي 7 فرايديز فرنك مغابي وانكا ديستريكت مع ال بي ام ومبات الهات اوفيامنت يرجع يرترنا كل برنامج يخور تا بيس توب 4 في فيف النمر ويهد بارسا اسيب اي جاست مايت تا برونو مارز يلا ميك ديجا الجيماتي

0: عنوف سيل جيما الزملك ده شيء كومباني يمبارا throwback enormous jazz glens قول لك ما تسمح هذي don't be so hard on yourself ايدنا لسهم بي اتليتا وشرين تاوان اوف سنار وبش نكمبلون زملك كومباني يمبارا ازاد كفين لجلورة سام فندر وانكا اوليفيا دين فلمكين دالوات
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with the Friday throwbacks, old school memories, and all the hits they made famous.
2: From 1 p.m., it's Jay Kushgiri with the ultimate lunchtime playlist and

0: واحدة من الجودة تاعنا تايلر سويفت اليزابيث تايلر راينو جيلا ونك وصل الهين باش نعبو الكمبيتيسيون الجديدة تاعنا باش ندخلو بيرس نحرى الجو الليستة تاع الفيناليست تاعنا اي حتى فرانكا هيون
1: إسا عندك تشانس لي تدخل في الليستة الفيناليست تاع دي بلازا شوبينج سنتر باش تربح الميتورو فاوتشر كل ما عندك تعمل تبقى تدنا إسا الديسكا تاعك تاع الصيف The Summer Themed Song فوق 99-000-897 وهنا مبا تندهلو الجهات اترندم في الليستة باش تربحو الميتورو فاوتشر غراتسي għal The Plaza Shopping Center.
0: Tibat il-nessa, lissa nkomplu. Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, fuq bej.

0: كيف عدين another 54 Ultra talk to you رايو نجيلا ونك الخمسة وثمين منوتي طوار نفسنار
1: good afternoon واهنا عدنا تندبطتو كسرا هوبس يو بلاتي أبارتي اللي من فيجي وش سألون نما راين قال لي وكل لدنو تيه وكين إبل الهوبس جوتي ويينا
0: قدو يعملا نحسب صلو من الجورنادة
1: بكل respect جبري I respect it إما عليا ال يجي عاف جدك الهوب
0: اي فمنتك شطور بخالك نحسبها وكور بخالك
1: ليلة مش عليا مش عليا او باتتنا تانيا وكل وقالتنا شهاجة فوق هو actually
0: اكو
2: هاي راين وغيل
0: كيف احنا
2: يينا قدن تسمو اللي فتو فتا
0: هي
2: يينا كاللي هي كني فتت الهوبز بالكونسيرفا يو بالبطير فتا
0: Grazie, grazie Tania.
1: Bil-konserva.
0: Bil-konserva le mbagħad, lele, bil-konserva mbagħad bisna dik il-linja.
1: Immaġina għax għandek il-qitte, għandek il-ħalib, konserva.
0: Għax il-konserva lele, l-konserva mbagħad le.
1: Mbagħad hemm manka l-butir ta'.
0: E tal-butir rajtu qudiemi tal-butir. Tal-butir iva. Imma xejdu l-solt huma mhux nejja tkun il-ħobża, ma tkun eżempju it-tawsjata u idelku. Il-butir fuqa, imbat jaqsmuha imbat billuha ġotteh. Jiena din lele qatt ma smajta. Grazzi kbira Tania li informajtna wkoll. Qaltilna wkoll tara qaltilna.
1: Tara baqgħet tispjegana naqra s for Dunkin'

0: واحدة من الجودة تاعنا Flow Leak It فايدة نسيم بيس التواشدة فلاشية لقلت النقي لها بين ديسكا وهرة لتفكرها في خاتش أخرى
1: ايه توش تايت
0: لا مستنى اي شيء مستنى اي شيء مش